0: المدينه
1: اربعه
0: حلوه منوره
1: خمسه
0: وخميسه في العدو
1: سته
0: كتاب قلبي خالي
1: سبعه
0: ايام الاسبوع
1: ثمانيه
0: ابواب الجنه
1: تسعه
0: اعمل في بطن امه
1: عشره
0: عشر عشور العيشه تقولش غيرها خام حرام كله جاي جامد جديد وقال ايه
1: ايه